0: إياكم.
1: هذا راية، هذا راية تماما، هذا راية حق الله. ازيكم كيف لكم؟ ازيكم؟

0: الجاية
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ما أقول لك
1: هذا رايح هذا جيد.
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم
1: جمهوري
0: ما شفتكم.

وضعي كتير محزن. اخو هشام مطمئن بروكلين غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازله فاتح ستوري من بيت بشوف شيوش داخله حرات كي.